0: واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Büyük sözler.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sahabe-i kiram efendilerimizin